0: خد مضدنا آتورايا شلام الأخن
1: مغبي سوغل لخ إيلي برسقال آتورايا بتاي القاتوخن خايا الخادب دبتش مايو توت ماني أطسا نغز طلا اف ام من 2GLF قطريس أطي من أربا وهالإشتا بركا وطرا
0: مغبي سوغل خرزن دخوايش لمن مردوتا تشعيتا توديتا طبة صاخوتا شيرة تبقياتا طب من أطرن سمريات طليبة خادياته مغبرياته قمغبرياته خن ينخادياته خن وصيته مغبريتون التلفون مليانا أطوة 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.893fm.com.au وتلنهيمي خرزن بتمصف الخيال آخون
1: ها خرزة مرضو تنايا إمقرول قطوخن رابي يوسيف السرجس
2: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بتال قطوخن شايد من 2GLF FM 8 نغز طلع أن مغبان أخون يوسيف السرجس بتهاون أموخون قامت خطرس ساعت من ساعت خمشة هل ساعت شوة برمشة جوخة خرزة دي لنايا قائد يوم يوم تحضر وخال إيقاروخون إيقاروخون جورة لجسلن بتهاوي لن ترد بقياتي خامنة أم شاماشة إيسا إسرائيل بطرس خا تبقتخيتا أم خا أمانا أونت إلي إلياس برواري بس قا شركتوهن أمان جداها خرزة زهمت لايا لوخن انبي لوخن شركيتن ماخيتن تليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- تنو يوهي جورتا إيمان مغبريتون إلان ينطلبيتون زمرياتي ينشركيتون جو خرزة آزخ لقاما بخرزن وبوشون أمون اتشمخ أمغدادي آهز مرتاح مهنيانتا

راس رابس باش من مغبي از اخلاق ما بي خرزن و جو بي وقتهن خچم جرگه بسيمه و شاپيره ام دي قمه جرگه من امتا آتوريتا مارا بيولپانا خاداتي بهرانا قا امتا آتوريتا بي خويادا خاداتي خلانا قا امتا آتوريتا بخورارة خاداتي اتبرقانا قومتا آتوريتا اها خاشتاوة بماريلي انا من ديانة تخموني لو صلموني لي قا فيوچر ذاتي مو بتحاوي اوزي جو يخنى قيباليون خمشانصر جرق التريسر طلطاصر جتاوة قديشة اتخماريلي مارا مارن ايشم شيخة بقداني اللوخن اهيلي مغيبيتون خال او خينا داخت انا مغبلي اللوخن شما باسيما جرقيلي يعني مارن ايشم شيخة مارا مغبون خال دوخينا اخت انا قم مغبنوخن وبزي مارا ليت خبا بوش جورا منت اها ناشت يول خيو من جيبت مغبو اختون ايتون مغبي إن أوديتون من ديت بوقدلي اللوخون خين لقر نوخون ريجواتي سبب ريجا ليط مودي تي آوت ماري إينا قريلي اللوخون مغبي سبب كل من دي بشمي إيلي من بابا جليلي اللوخون يعني مشيخة مخشوخان إلى أوخ ماخ أخنواته قاتو أها أجمع جرقوا من كتاوة قديشة أعزخ لقامة شمخ أعز مرتو ديرخ

لا بس ما شوي لأن أهز مرت مهني أنت أز خلقانا شما نمغبي قرق قاتوخن درغ الشاخينوتة آه شوء إديوم درغ الشاخينوتة إسريخا أيوانا شمشانا قدم أيوم طيروتا درغ الشاخينوتة إسريخا أيوانا طماني خمشة جو أما يوم الشبتة وخشيبة وتراشيبة طلاشيبة وأربونشيبة كل أن يومانا أيواننا إنا درجة بريشة شبتة إسري تريل درجة شاخينوتا خشيبة إسريخا تروشيبة جاسر طلوشيبة إسريخا أربوشيبة إسري يوم تخمشوشيبة درغ الشاخينوتا إلى جاسر أيوانا شمشانا يوم تروتا درغ الشاخينوتا روتة بتاعي للا قدمة درغ الشاخينوتا شواصر كلي ما شمشانا بارو يوم الشبتة درغ الشاخينوتا شواصر كلي يوم شمشانا أبزي $5 أستراليا وإلي شوي سنتي من دولار أمريكا من مغبرياتي اتبياشنا جداها يرخى أرباسر بيرخى قدمة لا ويمخينا لا ويمخينا يوم تخوشيبا درغ يوم تخوشيبا إلى دخرانة مرميلس و رازت قربانة قديشة بتباش مقروة جو أمرت ربنا هرمز بتمقروة لطوطانوتي مار ميل الزيا مطرة بوليطة إيتت مدن قط آتوراي أبزي إسريخا بيرخت إشتا إيلا بتختت هول خد شمة اتقديشة مار يوسف خنانيشو بتبتخيلة آه هول إينا بتقوديلة يعني بر بتخيلة هول خرطة بتقوديلة أمرة هل بانيلة أمرة هذه شارو يعني ببنيت أمرة قد أودي رازة قربانة قديش جداهول خاهول رابا شابرتلا ساتخا بتبتخيلا بتآتي مشتعلان من هش ممن برلمان وأبزي قد مدبرانو تطونا تطانو تي مارميل زي مطرة بوليطة وكل قاشي وشمشاني وخاتين شرابة جورة بتآتي ليبينكن تون إلى تون إلى إمبلتا آها بس باي

اختمر يا هول تخدشمت قديشة مار يوسف ناني شو بتبتخا اسريخا بيرخت اشتا يمبال اليوم تخوشيبا و إلى قتل ناشي اتماسي آتي شركي جداها يوما ات إلى بتخت ديا جراند اوبنينج ات ات ات هول ات ماريو سمبلت اتلمو اسري دير رود ليبتون ماسيتون اتم باسات خشتا من عمرة مط مريم من عمرة ربنا هرمس قداني تبي ازي بباس بلبلي لوخن ماي لوخن جارج إنا ما اشتويتون شمانوهم قد يطيش ما جناتتون بتايا أزخ الخاشر بخينا طبي قدها شو أتخبي مارنا قد إيران خلوات إيران منفلون خا طيستين طيارة أمر شاية شمو يو أباتشي خا طيارة جور ترابة وطيمنتا أهمود لقد أمريكا خجيخي تمخي الخلوات إيران جيبان بريشة بريشة ومعسكرات تأسكر مخيلا أم دي خينا أبزي إبتيلة ويا إلى إيراناي برت من بلانون أها طيارة مرشاي مخيلا الله هاد إيران بطلابلا من أمريكا مجلي مخيطة الله ما رأي باي اكسيدنت ويلا آها من دي أتخ لبنان إسرائيل خلوات إسرائيل مخايلة رابع خيلانة بصباخيات هجوم مع تمنية لبنان وأم دي وشي أنا قايل جداها شوعة إلي بتايا بيخ مدخلوهن قد أربع سر بيرخد شوى إلي يرخد تاموس إلي إيدت مسرده ينو سرديل أمرت ربنا المسواد الخزياخ قطلايو معنى من أربع سر وخمشاسر وإشتاسر قطلايو معنى وادنا يومت مسرده خامن دي خاطة وادنا جو أمرت ربنا هرمس يعني جو هول خزياخ رابا جورا ميتون بنونوخون وآتيتون كل أول أزخ شربة فينا إلى طوليات الجتة أقلى وورلد كاب فيفا تريل بو إسري إشتا يوم تروتا قدمة شاري طوليات يمبتختا الدية طولت الجتة أقلى جو أمريكا ومكسيك وكندا بشاري أن الطوليات من خدسر إشتا تريل بو إسري إشتا هر إتشاسر بإشتا تريل بو إسري إشتا و إستراليا بطالة من تركيا جو طولتا غاميتا طالي أرباسر بإشتا ساتري تشوترا و إراق طالة من نورواندي يومت أربوشيبا صاد 8 بليلة قدم تجلد أي أم أفز إراق طولت دتريب طالم فرنسا سري طلب إشتا صاد شوى أي أم إراق طالم سنغال سري شوى بإشتا غصاد 5 أي أم شارتا مغزيخة خرزة بريشة ويدنا جو مكسيك بتمغزيه بأرخ التلفزيون جو مديتا أرخشيتا دي عاصمة أستيكا مغزيخة خرزة ويدنا جو مكسيكو وطولتا قميتا بتوايا بيلت مكسيك وجنوب أفريقيا يطول تقميتها يعني تشوري لآها أولمبيا جو تيفل يوشيت ألبا تسمو تلاي جو أوروغواي جو أوروغواي طولون وكب قاما يشقل أوروغواي درقو الأرجنتين قرملق أرجنتين أربا تري ويلي وكب قاما يا قاتي
استراليا طال درق التركيا أرباسر إشتا تريلبو إسري إشتا جو أمريكا أبزي استراليا طال درق أمريكا إسري إشتا يوم الشبتة صات خمسة أي أم قدم تجلد أبزي استراليا طال درق البرغواي إسري إشتا إشتا تريلبو إسري إشتا صات تريسر بي أم أطروات الدول العربية أطروات العربية دوت أي شيتا يعني آها فيفا أولمبيا 8 أطروات العربية سقلن جو كاس العالم إيوا عراق أردن مصر تونس الجزائر قطر سعودية مغرب شركنا جدنا كاس العالم كاب تيبل أربي 8 تيمة إنوبولية التريسر جروب وبالطال يموت عليه من دن أربي ثمانية تاوي تلايتري خرطة أربعة تيمة كتيم تريسر تيمة كتيم اتن أربعة أطرا جاو أخا شورت من ديوا بود كاس العالم

شمان مغبه از اخلاقاما بی خورزن شمیل ندوری واسه بی با ملچ زماره جده هزمرتا ادم ات ایناتی دوزوتا انا دن قارن خشتاوا خاتا اخشنو موچخلی خخورا خاتا ايمن قارن خشتاوا عتيقة يعني قريون قمتا اخشن خخورا عتيقة توالي خاجي خيتا تيلان الاوضالي تبقلان ابوضالي وكتابة دوزوتا إنا قديلها مردوتا بداها كتابة ناشا أي قارة أي مردن وأم دي خينا لتن بياشا خامن دي جو خيط برناشا إلا شاري ليومو بخبة وبيبو

بابتسامة وبمبسمتها برسمتها الباتا لا بيد وقت تشين خالد وخينا قد خيو خوري ولبه مرة خياله خمرة وآتن دويقة تشين الخورو خيان الخا خزمو إنا مارا أجتاوى بوش طيمانا إلي ناشا اتقاريلي من نسيان تخيي نسيان تخيي رابا بيويلوخ غريتا وجتوتا هاو تلا باخي مارا لي ما سجاغج من أمقة لبو آخا متلا رابا شابيرا لي مارا هاو تلا باخي لي ما سجاغج من أمقة لبو

0: ve Amman ile Şamaşa, İsa, İsrail, Kudrus, Obze, Rabiyen, Yuvad, Makri, Valancu, Madreşte, Dıklet, İtlikat, Teşkil, Raba, Gürta, Radio, Tadakir, Pakta, Ammu, Hemzimle Basit, Aturay, Diyo, Külle, Tivil, İslam Aluk, Rabi, Şamaşa, İsa, İsrail, Al-Hal. Arab,
1: Şana, Kriya, Kara.
0: شربت بيت لان همزمت بديو ومودي لشموم وهاقي لان بديو
1: اشوراي اعطوراي اكد بخايك
0: هي باقت
1: مخبه شمانة رمش المراها بريخة اللوخون ادي بهمزمك بداها ملوءة رؤوشن يا اعطوراي اكد بخايك بشتر طلبت من كل اشوراي اكد بخايك تراشخ من شنت يا قرطة ميرة وغاو من سبب هل أدية لي وشقيل الدرس ينطوصة من دعور وتقائم لي وخ مصيد أو دخا خيادة جوانايا أمتنا إيد وإيثنا إيد من رابة سبابة شوطناي فرصفاي وبوليطيقاي وشركة آهك ليتن ميت للرابة خسرانا ينزرزوطا ينزياني وأدفياتي قبنونة أمتا خليطا إن أخنا كلا إيوا مهمنا قيامة أمتا عاشوريطا جارك والي تخمنا خشكنا قجانا قدقيتا خارتا قفرقتا من داها شنتا يا قرطا طميرة وجاو أمرا قد كلا إيوا أمتا عشريتا إتلن أختي خا شوطا آها شوطا إلي عشرايا تتري أخنا كلن إيوا أمشي خاي بدون غدائتا مدنها تطلع سرجادا أمتا نايا تبارختا تريش الشيطة كلن عشرايا إلي خاب بنيسا من كل شيطة سرجادا إتا نايا كلن دويقة وقت هل أدية إن سرجادة مأرواية سرجادة شريرة كل بني آتد مدنخة إلى بنية وشرية من ريشة يرخد شيري قامايا من كل شيطة مخياشة لمتخرة قتاوان قديشة قتاوان دمال فالياتا أقنا كل كي همنا ضمارا إشم شيخة فاروقا مخيانا اتلت هيك يعني كيانا على هايا كيانا ناشايا علىها كامل برناشا كامل مشيخة قلومة ريانت علىها بابا اتوال من قمت اشوى ليدا من مطمر يمتلت قدشتا ان هتخك يهم منك مانك ايمن فشلي ليدا مشيخة مشيخة علىها شريرة إيمان شيخ آتقى تري قد ينتد برناشوتا ليه آمر قامودي لاز يخلق إيدة مولادي إشتا ينشوى ينسري خمشة بيرخة وشركة إينا بتآمر قامودي قملق درقل أخونه من سبب أخنا كلنا إيوخ أخنواتي بماموديتا قدشتا قامولايو اللي قاتوخن فقدان خاتا مخبيت خالاوخينا داخل أنا أما خبنوخن آكتو تلقيو خلنا قيفاليون قيفاليون تلتاصر من جرقة لاي أربا هل جرقة لاي إشتا بتآمر مارا قامودي لاهو يروخ آخونو كفينا وصيا وشلخايا ونخرايا جو بتأسيه وبتكريه وآكتو تلقمت قيفاليون إسري خمشة من جرقة لاي أربا هل ترقتا مارا بقان اطلب لي منا تاو كلن خا داخل او بابي قديشة خائنة اهكتو تلقو يخلنا قيفاليو شواصر من جرقة اسري خا هل جرقة اسري اربا بس طلبت لمن كلن يا اخنوات خطوات يا جوانق وخامات يا شد اسل جب بوليطيقاي يا بني امتا وقيتا قدشتا منشخ من دي قومي لي بدعور هتخخ دافاتا خط كلن إيوة خا شوطة آفو رايا خا شد آسا أمتنايا داتا وديتا مشي خيطا داتت أوهاتا إيطانايا سدقري قازو ياخد عيدا مرانايا بالشركة الضياطة أخنا كلن قابوليوة ومكشوطيوة قد فرقه من دا سمى قاطورة شوطة نايوتا وإدقوا ملتا مسكنتا ومخبتا إتلن صورة وتخلانا آها براقالا كريا وخليا وبسيمة بتهابي ماريو ترانا ومعبدانا وعاوضة قاقوياما وضعتي بني أمتن وإيتن قدشتا مديخيتا قد آلها برخمو شفقتو خاميلا وناطرا ومغديلا وحيرا قاميت الإيتوتا آها خيادة في شئلة طيبة من كلا بتهويغ دا خادوتا رابا جرتا قد كل بني أمتن عاشوريتا مريا بارك لخون هويت رابا بسيمة أم خبا إيقارا
0: أهو ترابا بسيمة شماشا ألداها شربا تديهم زملو غباسو وأمتا طريتا دوزوتا سنقتل رابا الأدخى خويادا تخيد ابن أمتا طريتا هذا قد بمار الماراني شمشيخة مغب ومخلدو خينا اخت أنا مغبلي قاتوهن
1: أمين
0: يعني أيضا تقيتن خبا إيتن خبا التنطام شلامة التنطام السجارة التنطام باقت باقت
1: ويتن من تيتا من أقلا كلا خيد وخائي وقت طاميت من تيتا وخلن جب خال أو خينا ربخ من إنا سنيتا بخلوتا طمكاروتا لطعني تيتا همزمتا الخا وقيبتا ودلناشا أن كل إنا مرة يربخ منن خيخ جو خبت آلاها مارا إشم شيخة هالعابد
0: أهد واسيما رابا دوزوتا خاشر برابا شابير اللي بخيلت مريا شاوائد بتايا لمدرب شمخ منه الخاشر بخينا اتلي الصورة بأمت أطوريتا وإيت مدن خط أطوراي تلاشيت أتخى نهاري أتخى شربة برسقال أطورايا إلى سنيقة اللي التاني مشموينا قد خيدي أم إغدادي اتيوي خاطنتا باسمتا قدها أمت أطوريتا آزا من منتيتا المنتيتا مريا بارخلوخ مريا أولوخ خيل وسلاماتوتا أمر إنه خاجة خطاب التبقى أم إغداده شمار مغبا أيوة شماشة إيسا إسرائيل بطرس أمي أنا يسيب السرجي جو برسقالة عطوراية برسقالة مرضنة عطوراية مريا بارك لك
1: خبا يقارق شمت مارا إشم شيخ مريا على شوخ شم قديش
0: آمين آمين آمين

0: شمان وغبي قلت تخادوت إلى ديوما بتبقي بيخا أخونا وخورة عزيزة أون إلي ميقرأ إلياس برواري ها من خازونا يا ريخا بيخو تبقى خوابيو أخضيلي أنا وقربا إيد اتلخا قال رابا مهنيانا بزمرياتي بريشا إيد زمرياتي عبد الحليم حافظ قبولو خيخ بشينا ميقرأ إلياس برواري ميقرأ إلياس يوتغل خامت آنوتا بجانو قد شمانو مغبة يطيوه ماني لإلياس برواري باقت
1: أنا إلياس إسحق إبراهيم يوم بريون دماثت أنونيت وهو ناحية كاني ماصد بلور كله شيت ألبو وطعمه وإسر وقصة بشتالة ناحية كله بلور قريعوة ناحية أنونيت كاني ماصد ويا اختامة هل أخني شيت ألبو وطعمه واشتي وخاء بريل براشة بين قرذاي وخوك مريقل صليلن أنا صليلي مت فاملي مامي الفاو بالخو تاما من عائلة مامي صليلي تاما خبر ليبنو عربي هيش من ليبنو عربي هيش من دي تاما ويلي صرشن ريكي
0: هلو هي اوكي اوكي اوكي
2: اوكي
0: اخذ قلب المايكروفون هذا نبدو نطالب مانو لا او مايكرو تمام لها
1: اختاري مو
0: هي باقت كونتينيو
1: شيت ألبو طعمه اشتي وخاء بريل بلاشة بين قرذاي وبين خوك مويلة حوالتها خربة قملي سلايلة من فاملي بمامي مخلونا الفاو قزورنا صرشنا تليس ثلاث كتوالي سلايلي الفاو أكلة وبرور أكل
0: من البصرة يعني
1: البصرة مبار البصرة فتعمى مشوار قراية وخلطة شنة وليبوالي عربي و وسبال مش منو زماري مش منو زماري بريشة بريشة كلها سورة عربي غزيلي عبد الحليم حافظ قال دي من يعني رابا رابا اختمرخ باسيما يعني شابيرة قال دي من كل زمرياتي دي وخاصة او قريلي قصة خيوثي دي ما طولي إيمالي بريا وداخلي قيمة يا توما ودريا قدار الإيتام شنة ومطيلة أربع أسر شنة خمشة أسر آني قجاني بايتو ذيوالي ملا مو ديمر خلية ملا بس أهو زامر وزم مريادة محمد عبد الوهاب لي بالي وزيلة لواذا أول حفلة عبد الحليم خكيكي لبيه دي إيتام وقد حفلة قمعتها كمال طويل ملحني اللي معروف فيه لمصر من رئاتي قال خرابة باسيمة لشابيرة قلت له شو الآن ما يفنه خبراني زمرياتة وبتوذنه حفلة تسقيتي حقيقة مثل زمرياتة وسيقة له ومشورة له بين شعراء رابا رابك بيشة جنكاري دي بيشة له بوزمان يعني أقا بوزمان خدكم أخرين يبقان أخواني كلها من قمعي واو أو إلى فالأطر شيء مكلفومي محمد عبد الوهاب وجيل يختلف تماماً كما آثى زماري لم أعطي القالي ولم صبنا يوم من داقة هالأدية البايم
0: زماري
1: زماري لازم مرياثة يساقع قلت لك قالي باسيمة وانت فأنا مشورة مسوثة لازم مرياثة زود الأمة زمرياثة ليبنا هالشي تمانا شوي شوى هالشي سبعة وبريالي طلاثة وطلاثة وميثالي شيء شوي شوى
0: ميقرأ إلياس أخطيط عبد الحليم حافظ جانو ما خيهم ميوزك فلوتي ما خيوا وإتوالي خاناتا مش مينتا يعني إذن شميوا لزمرتا خادية تريجة إلى إبوالا بود هذا برشتو الخبرانة وهوازة يوخد شبوش هالصنايقات وسب قرية وميوزك
1: رابع قرية وش كل داعي رابي بحلط وخا جهاز خاثة قو فرنسا قو باريس مش هادروا على وتوي مسؤول أن الموسيقى يعني سمافيلي بلطة خجها سمافيلي ما تخلي فرقة دي يعني سب إثوال فرقة ماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن أنا معروفين معه
0: أرد إذا أنت عبد الحليم حافظ إذا غزيلة قد جيتار قالوا مهنيان لي إيش قل مخيانة جيتار جو مصر لو بل منو الفرنسا زون قاتو اي جيتار بشابرتا قد ما خيوا منو هنا
1: هرهاد خير بالفعل وآو زمير زمرياثا طبعا أب في اليمة إتلاش تأثر في اليمة في اليمة وإذا إتلاش تأثر في اليمة الرابة قصت الرابة ناشي خينا بثوالي جماهير الرابة بثوالي جماهير أو الوحيد إلى زميرة زميرت طريق الأعلام بالسيد المسيح
0: سيد المسيح
1: طريق الأعلام خك مخبراني يعني بخرط ناشا هنا مقزقس إيمد تشميلة ناشا وأنا ما صدت منه خم أقطع منه أيها أمارا يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وأرضها وفتح عيون البشر اللي حصل على أرضها على أرضها نزف المسيح ألم في القدس وفي الخليل رن التراتيل الكنائس وصبح الوجود انجيل ذاك الشوك فوق جبين وفوق كتف الصليب دلوقت يا قدس ابنك زي المسيح غريب أنا أول زمير لأي زميرتا بلندن أسرع ألبي برناشو ثفيفة
0: دزوتا يعني بدانو أنا زمارة أون وعبد العهاب وفريد الأطرش ليه متيو تباوت بين مشيخاي ومش المانا دزوتا سبي الطيوة يطيوة قد أبو مشيخاي بيلون أنا زمارة أبز عبد الحليم حافظ مزيد لخبة بيلة عشاق يعني بدان ديو ويل جوارة بوش هالسناي بوش جلدة بيل تريت يبي أوضة سبب بش ما يو أن زمريات عبد الحليم حافظ فواره يجو عشق بوش رابة
1: رابة كل خناشد ما طيب خمر حلق تيت مرخد دور مراهق كذا مودي أوذوا مش ميو الزمريات عبد الحليم تعملناش خا جزء من خيوثة دي تداوي لزمار هات خيثوا لزمريات عاطفية بشكل لا يوصف
0: أنا بتقارن يعني إذا نتيل فيلم الخطايا جو عراق يعني وبز إذا نتيل أبي فوق الشجرة فإتوا يالو خرواتا شت فيلم يوري والت يعني خاشب تكامل شد يوما أو فيلم يخزي والداك يخزي والطراي فيلمة هندوية هذا ده فيلمة عبد الحليم حافظ يخزي والن اتخى ويزمريوا جو سينما سينما نصر يا بزمارة من عبد الحليم حافظ
1: هل هذا خي أنا زود الأمة زمريا ثوني فنه ملبي بس مو من شيت ما هل أديم هيمونت هل دي هو القمو خيال أني بيشي لأن يعني تمان هو دخ لين زميرة سب تمان هو دخ قوي رأون ليش الموسيقى الزمرية فبلي قام شو لاني وبيالي وكل بس قمدانا ليبن زود الأمة زمرية عاطفية قصائد إتلا قصائد فظيعة يعني حتى صور خاء إلى شاعر عظيم كامل الشناوي كيف لخ قصيدة اللي دي مر عبد الحليم اللي هو لزمرة أنا دي مثل أنا بعدين أتي زمرتها مرتها مو مرتها أتي لتخشو لأي حقيقة ديلة شما دي حبيبها حبيبها
0: يلا قطة منه زمرت لها بس قال راما خدشا وابت قربها المايكروفون
1: حبيبها لست وحدك حبيبها أنا قبلك ربما جئت بعدك ربما كنت مثلك حبيبها حبيبها فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة

0: والله وصفة خير خير خير. أيضاً عبد الحليم حافظ شريل بزمارة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يقول له قاتوخا لحن شخلب له تطور عبد الحليم حافظ نحو التقدم. فعبد الحليم حافظ يخاشوه محمد عبد الوهاب مغبابة قاتو يوم مبتنط لهم بداها
1: يعني حقيقة أو يامر أو ميرة أمي دي ميرة لشان دي ميرة لأنا أستاذي الكبير وأبي الكبير يوم محمد عبد الوهاب. بس بداية شفت دي كمان طويل لي ويا سبب دي
0: أصله.
1: وبعدين أثيلا ملحنين خينة وأثيلا شعراء خينة يولا إزمرياثا عاطفية رابة يعني إزمرياثا حقيقة يعني كمت عملناشا باسيمينا ورمصا منشيلا ناشا شو فعلا
0: رابة دوسيت لا من شيخ أخنان قد شاعرة لبنان أو سوريا إذن يولقاتو قصائد ميلي شمو نزار قباني يولق
1: قارئة الفنجان رابا خيل أنت أبن تيمارا حبيبة بنا خمقطع فحبيبة قلبك يا ولدي فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر المرصود من يدخل هجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود يا ولدي
0: رامس باي اختب غزاين انا قالوا شمنوال قمتا بوش بلطوال خلانا خدشا مجلو يطلخا بالط لي قال من عمق تلبوق قد شمان مغبة يعني مهني من قالوا يعني دوزوتا باقت
1: انا لنزم الحقيقة بس انا كهنا يعني المرنخ دختيمري من أنصار عبد الحليم حافظ إنه قرب أن زود الخمسين شنة فأنا قم خمسين شنة ليبنوا على كلهم لبي أديو يوما
0: آخر ظناش لا يبلو إن الزمريات ليه ما نشيلهم بلشت يعني قصيدا إلى إشتاء أنياته إن أتليست ري أنيات قام يناش إلى يبلو
1: أنا ما نخ رابع مقاطع دي إذا ما صدي تمرن اللوخ مثلا قصيدة لا تكذب أباي كامل الشناوي كثير ولا تلعب الحاجة أباي قصيدة لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عينك كاذبة فانكر ودع

0: سماعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدمه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهفت عليه وتتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب بالهمس باللمس بالهمس باللمس بالآهات بنظراتي بلفتات بالصمت الغريب بالصمت الغريب.
1: بس باي بس مجانوك ايضا الي ابو ماضي
0: لست ادري
1: إلي أبو ماضي يقول لي قاعد بزمرت تلستو أدري جو فيلم أبي فوق الشجرة وين الخطايا
0: خطايا
1: فهزمرت دزوتا يعني مبخيل قناش يعني أنا جو فيلم إنه بغزايا جو سينما نصر بناتي ويالي بختاتي بخيا وأيضا إيو بزمارة عبد الحليم سبب اتول خبحة جو قالوا هرديض انت خبخيا تو جو قالوا خدش من يمري وآوني باخي والهالو دا سبب اتول اتوال خا مرة باقت مبتانة لنبداعة
0: أو طبعا ملي اللو قرية بريا لقو قرية زقازيق جو مصر تاما قلت غير خي بابوي من منخلة قمنا بلي بخالد يا بخالد يا منخلة قمنا مرة أول ليلة خير نبلخ لدار الإيتام قمنا بلي لدار الإيتام قد تاما بيش لقورة خا أربع سر شنة قمة مش مويز مريات عبد الوهاب محمد عبد الوهاب أن خشيوة وقيمة زمارة خد شات خد مدخل عن هذه مرة أو قال خا قال إتلي لازم بايش ملة قجان فأو لبيش لهادخ لقبل لمن أنا زمارا أنا بين زمرا بيشن دخ محمد عبد الوهاب قم شجعي له وقم ونمار نخ كمال طوي قم عود إثوى تامقو قرية زقازيق خكم ميت مطرة يا ثاوة مطرة يا ثاوة بيشي وتاما شختاني أنا مصاخي وقاوة أو من مية ولا ويرق ومعي دادية إيش مرض موجي مرخي سل ملاريا بيشا ممرا ومبارتي لبيشا قورا زمارة بيالي قالة وبيالي فخرة وبيالي صحة مريوالي ليرو يومي بليقا ليابا خبراني وشعراء مريلي زيق من بليلي لندن كمقاي حتى خدشاق موذيوالي علاجي نلمفيوالي
1: حتى جو بغلطة قطنا مزمت بشيكر حتى جو خا من زمرياتي أو بزماري وبصلاي وقت دم منه بدواقه وجانو إينا مدرن بلة يعني وناشي ناشتية والمشتوتة دي وأم بلة سبب مريا وإينا يوه وقوله قد تابد له إيه حفلة ويدالي أبن بلة جاو
0: بس ما جانو خيا أم قوم دوسيلة دكتور دي مرة لبرد من هوسبيتر لمصد إن آتي زل خد له حفلة فرقت صحة دي وخلالة صباي أول أولي مخبر مدير أعمال دي آتي مرازق لقاعة أنا كلا دكتور دي برد من هوسبيتر وشان أجول تاثن أول زيلة لتبكى الدكتور دي ولا وش لجول دي وآزل وآو مريا و ولم صايزانش أقلدية مرة إلا بتوذن أي حفلة ونموعدها لا شك
1: أدي آتخ أي متلا أنه أدي آتخ الخاجي بخينا أنا بين يعني أنت إنا بشمايا الله أمر قد أوى إلياس برواري إتلا آق على باسيمة إمن زمرت بتبرشت آتن
0: أنا حقيقة
1: لمر أنا لنزمارة أنا ميوخن لخا قد مشمية خلقالو انبيت مر زمرن أي جئت لا ألمه من أين إلي أبو ماضي
0: لست أدري منشن
1: أين إثنى قصيدة اسمعي
0: قصيدة
1: من زمرت هات يعني سود وخيات التنتنت لهماشة سب أخور وقت ميلي شموت إلى بجراشن
0: أنا بطرس باتو
1: إيه بطرس بطرس يامر يامر إتاي جو أطنابيلي من سايق جو أطنابل هل صالب تاو بزمارة حتى يمت كاسيت عبد الحليم جو أطنابيلو يعني أبقى عبد الحليم هات يجربت زمرت قام منه
0: باقت باهنا أنا لن ميرا هجد أنا أنا زمان
1: عندي أنا لن ميرا
0: عجب بيهون بحدي قالت عبد الحليم بزمرياثي دي متواوا ما دقيوا من الخيوث كل خبر ناشا ما دقيوا وخاصة شباب وشابات هالأدية ما دوقي أو إيميل ميثا مشوي شوى بس مريات
1: رابس باي أدية ميقرأ الياس مش في لان خزبرت مهني انت تري قطعت منه يعني تري مقاطع قد شم شم شم أنا مغبة مزمرتا
0: في يوم في شهر في سنة
1: كلمات مانينا وهاوس
0: كلمات همنت
1: ليل الشناوي
0: كلامه كان الشناوي
1: اوكي هاوس مانيو هاوس ميوزك
0: ميوزك
1: هاوس يعني لحن
0: ميوزك محمد موجي
1: محمد
0: موجي
1: يلا خاقطة منه
0: في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمري جرحي أنا

بشيفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف كلامك يهدي كلامك ضحكة شفايفك.

0: سرتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح تعرف نهاية جراح وحبيبي شايفك و...
1: امين امين امين رابع صباحي هذه قناتي لي خا تليفون ما رنت له ما رسباي له قالوا يعني بزمار له قلت له ضيتها بزمريات عبد الحليم حافظ ما رقموا له زمر زمريات لشان اطرايا يعني بسورة هي هو يطط اطوال امضانه زمار ما خوشان ايو المرزا ايوان اغاسي اطوال بيبا
0: بيبا هي الف وطعم واشتي وخمسة اثيا لفاو
1: هي
0: فعلي خاطر قولتها تامة وغيرك مغضاري
1: هلا
0: أنا من أنصار عبد الحليم ميوان وزمر زمريات عبد الحليم فريد في آن برد هذا خفوالي بخشيته سقوالي بغض قموالي زمارة سورث أخني بالنسبة إلا أن سورث أقا يعني إثوان زمرياتها إثوان زماري رابة كموالا صراحة يعني ناشئين لهاوي شعراء وهاوي كلمات وهاوي لما يعني سنتا لكل ناشا ما صيد تعدم دي بيخرف او اجيل دي وتويلة اي عزتوثة ومبار تويلة انا شر وما شر ورقلة ويلة انا زمريات تيلة هاتخ الشباب قم افروات دنا نخرعت مدول الغربية شوري الزمارة وسبايلة يعني راب سباي أنا أخن ليف خناش تباي لشان جاني دي باي الزامر بس إيه قبل زمان أول جيل ممطي وخبراني كل خا برونو براتا توه هذا قيام وذا الخيو ثموديو
1: يضط بيبا اطول قاقالة رابة مهنيانة و رابة جاهي ليه برشتوالي من قالت فريد الأطرش اخذن دوزوتا توالا اسواق جو كمبت جيلاني وتوا شاعر تاما غوريل شمون كسلن ياتيو كسمحال يتبيبا ياتيو كسمحال ديان زامروا فريد الأطرش وابزي خضرقه موضة لي بليلي زامروا فريد الأطرش يتأنو غوريل شمون مرن قبيبا قمولت بزمارة زمرياتي لشان عطورايا مر أنا بين يعني زمرن غوريل مو مر مرن أدخله أنا بيونو زمرياتي غوريل شو مو قميول زمرياتي جون اسكندر أبو دوني مريل قميول لهوازة أبز ديمتري ديمتري يوخنين ديمتري جون قميول لهوازة إتا إذن بيبا دنويلون حفلات جو خلولانة بيبا شوريل بزمارة خرطة جميل بشير فشلن كز جميل بشير اتوالي ايجا ارباز مرياتي من ريقة جميل بشير انا باين اودني قوانة جميل بشير دوزوتا اتوالي استوديو بشير فون رابا مقبل قبيبة من ريقاتو يعني انا بتودنو ان زمرياتي بيبا لتوالي زوزة دا يعني قد اودنو من بتودنو ان زب نقلون ايضا بشكل انها قوتي ايجا بيبا غتش اندفع يعني بزودة يعني فا اتن شركة جو خشما خلولانة حفلات ايجي زمرتوا يعني قمتا
0: انا بخلت هذي زميرة هجد انا خشون وقالي يعني ليلة لو مستوت انا ماطل الجماهير وقبل بي انا هذا دخن و يعني حضر دخت يمري ما يحالة يعني لن جربة هجد أنا لقوا حفلة زمن أي أول مرة أنا سؤالي تيت آتي أو اللي أنا أديو غد خمسة منه أول مرة هنا زمرياتها مالت عبد الحليم أنا لن بس عبد الحليم حفيظة ليبن فريد الأطرش أم كلثوم زمرياتها ديات محمد عبد الوهاب نجاة صغيرة فايز أحمد شادية أنا مغبنوا على كل سبون مالنو أقا أنا معطيوة صوت دي أي قايت موخن دختي امري كل خمن دي يا اخي فايش تنسيق من برناشه وظروف دي
1: خنا غزي يقرا الياس برواري حسين نعمة وزمارة إزامر رجو إداعو تلفزيون خرطتي لخضانة برشل من بختو مرخين أنا ليه زمرن فخشلتو لجو شطرة دي ناصرية تولى طعم مرة أنا ليزرن خشلون خش ما فنانين ملحنين وشعراء الله البيتا مرنقاتو آتن مريا لها يوخي لها موهبة فليما ست آتن أي موهبة تيولى لها قاتو جارت مغزت لها قناشة فليما ست آتن شغلت لها طاشت لها قجانو أي ويلخا مختارخ أنانية آتن ديضان اتوا القمة تان التوب اتوا إذن أجارت يعني إيش تؤيا ومناسبة جارت زمرتوا لا بس آت الزمر جو أطنا بيلت بيقرا
0: يعني حسين نعمة بعينو على زمرياتي دي ماخي واللب الناش
1: أدي آت سبب لطلن دانا بيا شخينا شوا دقيقة بيخ مورخلا بزمرياتي شوق من عبد الحليم من ماني مش مطلن اتلو خازا مراخينا مش مطلن يعني عبد الحليم بي
0: أنا اختصاص دي هرز مريات عبد الحليم
1: عبد الحليم مزمرتا مزمرتا شم مزمرتا مري قصيدة
0: قصيدة
2: فاتت جنبنا ضحكت لنا
1: فاتت جنبنا
0: لا فاتت جنبنا
1: أصدقاء
0: بتلوموني
1: ليه
0: لو شفت
1: عيني

0: للشعر الحرير على الخود تحطب ويرجع يطير يطير والناس بيلموني وعميل قلبي.
1: راوس باي بس ما جانوخ أزخ الخامن يختا وشمان مغبن تلوهم بقارة بيتهم بقريتهم قاتن أكتم ماسخ الياس وأنا بجاوب بنوهن البقارة أخن.

0: Marsha Issa.
1: Hè?
0: Midgetje.
1: هذه اقنا دوخن دوخ دوخ من دوا زمارة او خطة والزمارة الياس عم زومة
0: بخلطة لشويلي ايه شماشة ايش ايسا على بعض

0: ميقرا إلياس قمت أتخل زمرت خارطة بينو يطولي خامت أنو تشريتا بتبرور كما شوط اتوجاو كما متوات اتوجاو إيو تابع الأربل يعني الدهوك وأطراي بدانو قم خمشيش داخي وأحوالات دي جو زروتا جو خبا جو أمرا مدراشيات أمرانة باقت
1: أخني برور طلاثي طلاث هما ثواثة لا أين أنه نكاني ما صناحية واو كل كلنا أيالي بنافت بايو قاريوة من مثواث غنية فيو أنوني قاريوة كل مثواثة خينا ضصعت بأقلوة وبالقصعتة وكل خبانة واو وبلاخي وبلاخي فلاحين واو كتشي خيلة رأبة رأبة خينا يذجان خكمة هيج دانا لم هيرو ناشدتنا حتى أرخى حتى أرخت أتنبيلي حتى أرخت أتنبيلي لثوة هل شيت ألبو تصعم وشوي طلاثة لسقت أتنابل أخني بابي زرية لخابوشة طلاثة ألب إقراري خابوشة كلها مطية لتامة لي خرجيوة ولم صيوة ما ثيوالة همند ما ثيوالة بدواري ما ثيوالة الأميدية طبعا برور تابعوا الدهوك يعني قماي القضاء عمادية يا ثيو بقلي اشتصقت حتى ما ثيو خابوشة بايم زبنيو على برور بشتاله كل خابوشة يعني
0: جزمريات جوليانا جندو مارا خابوش برور
1: هيك اي بنا مشور الى ناشي مشخلوب لزروتي اي طرزة وخطة وانمدياني كل خابوشة بس خكمة لقم هاير همنت خكمة دي مشودرة لدرمان تسمى مقذلة كلها فيكة أو أقرار تخابوشة
0: ميقرا الياس تبقت منه باسمته ودوزوته ربا مديان الشابير أمزملة بتشعيطة بتبرور بتزمرياتة مبتانت لن شمانت مغبة اديو ما أتلخيوت قرد يوم مبتانت
1: هاوي تباسيمة كل أخو أقماياتي وفريق دياخو كل هاوي باسيمة رابا بوشولة منتيانا وباسيمة وكل خناشت إتلي خمدي بتاعثي مش مقامل الديان قمودي لخاذو ثالة
0: رابا سباي ختمخلا قرزا بخزمرتا مهنيانتا تخمن بودي زمرتا شمان مغب بيتايق لخا هل ختام الدها تبقت أمام يقرأ إلياس برواري وأديب شمخ الخامن زمريات مهنيانة الديو وبتانخ قاتو عود باسيمة رابا وبزاو باسيمة جرشانة شكلة الفيديو
1: إديو قاتن بطرس بطو إلى خورة وخونة أنا أصلاش إني مغذاذي يعني رابا يا راب سبايلي راب يا مهاير مهاير خوراني خزماني ناشي
0: هذه هاير ناتن بخزمرتها باسمتها
1: فخيلت على
0: همزم لغا خزمرتها باسمتها هاير بيو وشمانه مغبين
1: بعدي أبكي علي واشتاق إلي أنا أبكي علي واشتاق إلي أنا يا ما قالت لي عينك ساعة الفراق خليك شوي يا ما نداني بدمعي في الوداع وترجى فيه ليه فارقت ليه ضيعت ليه حبيت ليه فارقت ليه

0: Grabas vai. Tamam mı? Bir aha evet. Baktan İlyas Beravari. Basi maraba.
1: Basi maraba. Ahtu kulli ahu. وأنتوا دائما بخير تعالى شو لا بش إنا قايو تازا ومنتيانا ويتلون هيبي هما شاتاثا ناجدين ومش مش مخلي كنت إكلا خمد إنا قاية تمل الدين
0: آمين آمين آمين
2: بس مرجانا
1: فخرت خير أنا قم خمشي شنينا
0: بس ناشا قم جشنت لنا أنا لنزمارة ولنزمارة قم قتلت لي
1: انا افينو اخ بس مبقرت والي
0: مو بقر نارو
1: يعني زمارد عبد الحليم زمرياثي دي وفلام دي
0: لا بس مو مزملي لا بقى انا شو اللي
1: يعني خاطر دي وزميري مقاطع انا ايضا بس هون منشي انه كله
0: حبيبي زي اخر تفقد اظن اوضت ليه من قاطع يا بس مرن زمرن زمرن جارتي تنوع بأسئلة هذا قد جمهور يعني ينوع شو لنا لأن خمشيش لنا خلي أنا
1: أخينا هاد باسي مرابا
0: you welcome
1: يعني أوكي أوكي وأيا
0: أنا بس باي
1: شكرا
0: أنا بس باي ولترى خا تاريخ بدل ما قاطف يعني
1: باسي مرابا
0: داخل يعني أنت نيجي من دلا رقة من أخوان نطلق ما تخلقه فيديو تارك إذا مروا
2: شكل الترابة كستي بتخلق دوق خلال
0: بس أون تيو تاما ومتي أي الباتوخ الريشو خا شكل مو دالش خلال تو تاما متي لبريشو

شمان مغبي أتلم بياشا أطلا دقيقة بتبارك آه خرزة إينا جدن أطلا دقيقة جربن مش منه خش مزمريات مهنيانة أنا مغبان أخون يسيب السريس من تو جي ال اف اف ام 8 أطلا نقزة طلع

خب خليطي لتل من شيتا اكون رخقيوات مني اتويتا دردت ميروتا لبي وادريتا